طب انكورت سبع مية الليل يسكلي في مرت غرغ الزاري جازك يزلان انغانا مشراين طالقو ياسداد داد غدنا هانت وافل فوتا جمسكا لاش الجوب النش الشريطة اللي خسرت سنفرتي دي في المسال

حملوا أسلحة الدل وولوا لتروا كيف نحيل الدل بالأحجار عزا وندل المستحيل

أعدك أن أنام، لكني حين أنام أفتقد هذا الصمت. أعدك أن أنتظر الصباح المقبل دون ما شرط، دون ما رجاء.